عند المحيط لقوني قصدا بعوم في الغويط حويت رصدا سعيد لفظا بعيد عن السويت بلسان صليت بعيد على العبيد بلسان صليت بعيد عن العبيد.